0: شباب مميزة على
1: هاجليبا هيرتسر بولورين يري داسار دوتيان سايني انجراتسوتيان
2: يري داسار دوتيان سايني انجراتسوتيان يري داسار